0: هوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال. يلا عيد هاي
1: والهوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بكادل، اوقات انا بهرب، اوقات بضحي، اوقات انا بصبر على وقتي يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال سيفي دلال. طوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني

يوما بركي بشعر انني وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعتدى مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حقوقنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبه كل سنتيمتر عده اميال

شوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحتي لمحطي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلامي.